من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا

اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمتنا.

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى،

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

عبدنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحم
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

ممن وجوده تلازم الحكم كليتي سرا وجهرا بالحكم لمن وجوده تلازم الحكم كليتي سرا وجهرا بالحكم عقيدة المحارف والمخالفة كليتي إني بلا مخالفة إلى الذي القيام في النفي غدر له عياك أهبان بالعجل إلى الذي القيام بالنفي وجد له حياتي وحباني للعجب لمن كفاني كل ذر وعجب به صفات كلها والمعنى إلى الذي القدرة والإرادة له جهاتي كائفا مرادا هو الذي حمده مع الحياة وفي حياته للنفس بالعياة هو الذي حلمته مع الحياة وبحياته يستفيد الحياة الزمه والفجر والكلام عباد بهم مع الملاك لقد قاله مريد عالم أن يسميه لم يكن سالم لبا وتوفيقا وعظما كبيرا والمتكلم بأمره النبي إليه أدى به لا تنمو والغرب ودرب أجل تجنبه هداه لي ما نفيه في حيمن مدى ومن ياتي ومن بفضل وجود من قدم خير مسلي يحيم منكرا بالنهر المسلي مني هذه الأبيات عجل ذاك الصائعات الأبيات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهبني حوله وعلمه مما يرجع دار البصير والسعد الواسع في الدارين كما حماني عن النارين والسعد الواسع في الدارين كما حماني عن النارين علمني العليم طالبا عجل عن سواه ولي الوعد النجل نقل لي تلقين هذه السعد عليه كان المعني من يسعد لقيني لقاء من مات سعد بلا إماتة ومعروف فعل مد لقلبي سود في خير الزواج ومد في الدارين لخير الزواج حتى مرمى مناه كل من قبل مدرتي وزانني هم عبدا منكني نفسي ولم يصلك عليه سيف لي وأتي قلدا مدت في الظهور لله يقين لخدمة المصطفى المؤيد إلي قاتلناه منه أجرا بلا هزاز وكفاء هجرا يقود للحلم بلا تعذب وزان يسكي عن التألم فكثر في أسدى سقطه ذكرا به لقال خير القرب سكرت قبلي لدى تقربي ذكرا به لقال خير القرب إليه قلت أربع توحيد إلا سمي التوحيد والجمود آتاني القرآن من لدنه كما هداني وأتيت عنه لم ينهني سكت لدى من يزن اقتراره ومن نهى بجهتي بذكرى لم ينهني سكن لدى من ذكرى ومن نهى بجهتي بذكرى إلي قاس مالكي خير الحياة إلى مسجد ببلاد والغرى أزيد عنه قد لدى أغراضي ويهرق العادات في أعرادي أزيد عنه قد لدى أغراضي ويهرق العادات في أعرادي يسره بدل في الأنفاس بخير اللغو وبلا حفاظ بارك لي في الفقر والإياس والحول والفكر مع الآيات فراح أقدم الوهاد فيها وقال

0: يقود لي يقود لي كلمة خير الناس يقود لي الناس خير الناس مع نزول دارس القناس يقود لي الناس خير الناس مع نزول دارس القناس هرب مصحفي في داره هرب مصحفي في داره لا ندى محل ونهاره هرب مصحفي في داره إلى ندامته ونهاره بسم الله الرحمن الرحيم الله وبحق وجهه تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم ما اقترب لي في هذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يدعوني في شيء ما أبدا إلا أنت الوهاب فتقبل مني هذه الأبيات لقد عظم إسائك الحي مديون أسر عني أبني من داره فقلت لا إله إلا الله أجب عني أهله من داره فقلت لا إله إلا الله له قتابي وكفائي اللعين لك شكوري يا عزيز يا معين حفظ في الدين حكمة وحفظا وهب لي المعنى وهب لي قبلا يا حي يا قدير ذاك من دمي عن توجهي الي للكهين يقيني هل يقين انك الميات نبذته لي انك المحيي الايات اجبت عني الهدي من ثمنا بجاه احسن البرايا احمدا لا لي اوجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم اقسم جسدا لما توجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم ابقي جسدا قلبي وروحي ابقي انت الباقي لك الهي صفك اتباعي يا حي يا قيوم بك كلما يزورها التوجه لي مسلما يا حي يا قيوم يا من ابقى كليتي ولي وشكا تبقى اجعل لي اسماء ما قد جعت وكلما لم تزل قطعت ما تزري ابدا الله يا حي يا قيوم انت الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا اول يا اخر يا جاهر يا بعد صل وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخر يا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم بين احبائك وبين غيرهم بقولنا فضلك الذي كبر قسنا بان الله جل وعلا اعدلنا الاسلام يسعى الهدى قسنا بان الله جل وعلا أعلننا الإسلام مفتاح الهدى حركة في إسلام قبل المسلمة كما يسير جررا وعلما هدى الإله ربنا هو الهدى فبين منه يوم بلا هدى فحق من دار به يلوج بما بمنه أتى تبديل فحق من دار به يلوج بما بمنه أتى تبديل فحق من دار به يسود بما بمنه أتى تبديل إكرام في الجلال والإكرام يقود ذا إسلام للمرائي لكل من آمن فأسلامه ومحسنا بعض من الملائي بجنة الله يقود مسلما إسلامه له إليها كلما سكن ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديه منا سكر ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديه منا يقي الذي آمن مسلما ومن أوصل ربنا الجرى كل الزمن كتاب ربنا هو القرآن دنيا أخرى وهو المرآن فله من آمن مسلما ومن أفضل قوس قد يقلد الأمن رد إله الخلق جل وعلا لخيرنا إلا لمن أبى الهدى خير لنا القاضي المسكوتين قوة اليتيم في كل سنة وبكل زهر بلا مهادات ولا منازعة وبلا شيء يسوءنا أو يبلنا في شيء ما أبدا آمين وهدينا في سبيل العلوم ما لا يعلمه إلا أنت يا المعروف في الخير والمآل آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه حل بقدر وانقلب وسلم تسليما وصرف مطيعته الى توجيهها الينا ابدا وعلى الله خيرا وجهد الله بلا جهاد بثمن وخير الجهاد وجهد الله بلا جهاد بثمن وخير الجهاد اكرمني الاكرم والمكرم وبعثت بكتب العرب عوش شكر الله في جهاد من بعد النار اتى جهاده حاولت شكر الله في كلاهه من بعد مهوي أذى من بعد مهوي في أذى إلهه لقد تبين لنا الكفار كوني أحب الله في أذاني نجد لي حاكم أو سلطان ولا محمر ولا قتال أجري عند مالك لا يؤذيني عدده سواه يوم الموت لله تقرئ العلاق والسماء وختم لي لديه رسما نقله لي كهل لا تلاقي فتفتت مع اللمع فراقي لا سواه انتهى مدهور والمجروح والأموات والكبور حللت جزية الكبور بالكبور وحاجتي الله بها كفوره حللت جزية الكبور بالكبور وقال الإسلام بها كفوره أرجو ربي وحيي الرقيق مجاورا مستقليا هلك بي لن يدخلي نسوره وأوفاه ولا يلاد ولا لياد ليجور قصواه بارك لي نافه في قرائه واجتلى الجزاء في ترائه بارك لي نافه في قرائه واجتلى الجزاء في قرائه يقود لي الى الجزاء القصواه يقود لي الى انتهاء الحلل فكان لي ولي يجيب المدد يقود لي الى انتهاء الحلل من كان لي ولي يجيب الخلل عذب لله من اهل الخلل مؤيدا بهدي عن القدر بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله بكي بربي وحبيبي والحبيب وذلتي كلي اقطع السبيل اذكره جمع على سماعي به وعدي قدمها خلائي اذكره بسمه اقلامي وقد كفاني كافيا ملاهي تذكره الى ابتلال بكفيه له بلا ملامه كليته حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاه حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاه فقالي الباقي طريق لاهي وليس يدهوني طريق لاهي ذاك لك او لقاك بحقيقي هذا وصف ثم قال اني به اكرم الباقي بسمة بذيرة وقلبي من المزيع المزير ليقول بفتيه الله إن لا إله إلا الله هو قتاتي فلما تسلمين هو قتاتي فلما تسلمين كان مقارنا وإن تهيب لي فبيا توجه الهدى البهيم نعم كفالي توجه اللهيم بسم الله الرحمن الرحيم وحلمني أنا ومن علم بتاريخي ببركات قولك يا فتاه يا عليم يا خبير يا هادي ويحلفكم الله وجمت من هذا الخليل من حقله وفكرتي وهو يمير نقلي وجمت من هذا الخليل من حقله وفكرتي وهو يمير نقلي يقود لي النور وابقى بركات وسكن في الهدر والحركات علم لي تهلك من لا يعبى عليه بيت كان لي في الاعمى له تفكري وسكري والنذر ولسوى حقلي ساق ما عذر له كلامي ونوله اقبالي له كلامي ونوله اقبالي وعملي لدي يثير البالي ملكت الالفاظ والمعاليا وفقط لي ما اكون هانيا فوجد الاتساق للملائكه في السر والجهر الى ابائي متلف العلم وسيقها لعبده ولده يراجمها أسأله تعلمه معقولي بالقدر والأجر والمنقول يوجه الكريم مفتي الهمة ينفخنا ولا يرينا ظلما به عبادي وهو العليم وليتي بوجهه التعليم سمي يا وهاب قول عقله كقصد قد انزلت في قمره تعليما لم يبقى إليه وبارك لنا في حقائقنا وأحوالنا وأفعالنا وأهدنا يا رب العالمين وجل عركاته وسكنا فيه وأنفاسه المباركات أمل الأهل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يقولون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلك الكتاب والملالا رضيت للخنب والنلالا عطيت لي ما خلق عنك كل ما مدال لدى القربة التي قلت لنا عطيت لي ما خلق عنك كل ما مدال لدى القربة التي قلت لنا بحث بين مدات للخمور عبدال من قلب لي كل هنيه مدال يظهر مع حائل عن المدافئ الهاجر الهنيه فذلك نافيا عن القبور والفسيق والسر مع القبور الزبع لي الصنيعة كما وهي الجملة الهلاه قمرا لم يذهب بيني شمس او لقاء ان هدايا سلمه المقال قد يخرج في بين كهف من يقوم وكان لله خليفة رجيع اسمان قادت من السمائه وجدت من الرقيق الصائمه وخادرت في جبناك زمنه وقال لي الفكر الغدا والزمن رزقني حب الاله ورسوله وقال لي من انتهاء الحياه ابقى لي الله لوجه الله وللرسول والكتاب الله ابقى لي الله لوجه الله ولرسوله والكتاب الله فلي المسافر حقاق او قدر والله لي سبى الغداء والخلاء كتب كارثة لقد يتحدث من ايه فلا يعني سبعا اكرم لله بقلبي وجاء اكرم لله بقلبي وهانا كتابه المقرب مني ارواحا لم يدخل شك ولا قبول وليس ينهو بل لي القبول ملكت نفسي وهوايتي ملكت نفسي وهوات الله وان تكني ملكت نفسي وهوات الله في ذنب الشخص سجود الملاهي ملكت نفسي وهوات الله في ذنب تقلد الملاهي اخاف في الدنيا ما تعرف فربنا الى البلاء يمزقه اكرمك الله بكون حمله وهو لي مقدره لي حمده لم يتكون يعملي من حبه وهو جارب وهو جارب مقرما محبه غدا الفتون والبلايا والكفور بغير فكر وكذلك دهور اقبل لي اتوا بلا لساني لمن له عند الهلال زاني لا ينتهي الى حياتي الحساب بل هم لي لوجه ربي عملا فقلت لي الهلال وجهك من المكائن فهم السبب سفر للقدوس في الدارين من كل ما يجري الى الهالكين ذلك العادات والشباهات ومن اراد السر والابهات هداه الى المعادات والشباهات فمن اراد اكثر الابهات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كبار المتناكرين وقد كفاهم الله تبارك وتعالى بقدر عظمه ذاته بلا رب شيء منه ابدا والله على ما نقول وكيل ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد ان الذين كفروا وماتوا ولم يكونوا فلهم وماتهم كفاهم العبد العظيم المنتحر الى سوائك الدهر الانتقل كفالحين كرمين ما يدرس فقيل لي وانني لفي قدره يسوقهم معلقهم للنهرين لغير فرهة ولا في نهرين قبت وجوههم على النهرين أما تدامة دليل خفائهم فتيحة وخزرة وغيرة أعتمت كل ماء وليلة فتيحة وحضرة وغيرة أعتمت كل ماء وليلة وقابهم سقالها ثلاثين لنار من عني على تقاتلوه ويلهم فقوا بسقط الرملاء وغدد لازمهم انكار من يجري الغدر عقيد عقده طويل والاستعد جذور من قد قلب وتقيئه عقده طويل والاستعد جذور من قد قلب وتقيئه عقده طويل والاستعد وجود من قد قدم وتقييده أرسل ربه كلهم أحياء وكسبوا غلاهم الأحياء يأتيهم في الخد والقيام فكرهوا في الكسب والقيام أدبر كل من أدبر كل من هدى للسائل أدبر كل من هدى للسائل وهم يلاقون رب الملائم فرسلوا فترسلوا في سوء والإنهار وأكبروا عن سلاح الملاهي في كل حوض سلسوا الله الأحد حصلته الشخل هو الله الأحد لم يلد الله وليس ولدا وفي البطون قبل كان البلدا لم يلد الله وليس ولدا بالطيور قبل كان البلدا ليس له كفر ولا رسول ولا مماثل ولا فجور أسأله جل في حمل العظيم وكل سيده نور عظمي هدية الهدى في الجنات وقوله لي أخاك الناهي مكافرين في القلوب قلبه ينزمهم وجدا وزنه هم الذين خلقوا مسوقا وقيه حجارة وسوقا ولن يوجه سجنه للناهي في الحال والمآل فهو الناهي فما أظن لم يخلق الكريم وفي دوام السوق غير كريم كل الذي أبى بذلك الجميل كل الذي أبى بذلك الجميل كل سليم لا يزال بسليم أما اللعين أن يكون سجلا حسبه من حمل المساجلا أما اللعين أن يكون سجلا فسبه من حمل المساجلا وكاؤه في النار لا يسأل وسال لي عن كيده الإنسان فليس قاب فقط أن يأخذها وفي الذي سفر بقاري أبدا فعاجباته لله للبناء والخارج الداهر كله ابتناء يمته إبليس اللعين مني من كان لي بكرم وكني لهم الذين صبروا وماتوا ولم يكونوا دعوا لهم ماتوا بسم الله الرحمن الرحيم الله بحق وجهك الكريم وجهك الكريم العظيم صل وسلم وبارك صل وسلم على سيدنا الله الكبري وبارك على سيدنا الله الكبري بالإسلام ومولانا محمد وآله وصحبه يا مرسل الكلام إن الذين سئل الله الإسلام يا مثل الكلام لم يزن عند الله كلام. الحمد لله على المقالد والفقه والإحسان للمقالد. الحمد لله على المقالد والفقه والإحسان للمقالد. مكروه بالبيع يعرض وفيه بالمقدار إلى الجنة القلد. مقال غير من أتى وجلبا لنا الأمان ورئا من جلبا لي وجه الكتاب تسقى لخيره عبدا حليما رافقا بوجه كريم قال بالزور وكلما يكتم الاختلاف بمنكه الفتقاء غائبه وبسواية قد انقلاه يقول لله الكريم الفاهي كل رقيب الفقه والاباهي فقمت لا ترد ولا حسابي فما تفق هذا الغنى حسابي المالك سيد فقه سقط وقال لي مثل المسامات سقط نفاس والرفاق والسماعي الى سواي جانب الكفاهي فعايش السجن تلك الزغلة ولسواي يده المنرى الله ربي فهد ولاه عزمت الذي بنت هداه الله ربي أهد ولاه عصمت الذي بنت هداه ليس بوالد وليس بولد ومن الصفا كذلك ما انقلت لعتاتي ولغير من جعلت من هو لن يكن له قبل احد فكيف كليت الى اعدائي يا خيرة فضلت الكفاري عقيدتي نصح غير دوري كليتي كعد غير بعيد لوجهك الكريم لا توجه الى فقيه والسفار وجهه لوجهك الكريم اوسل الثمن لوجهك الكريم اوسل الثمن الى الكنان وتسمد الثمن لوجهك الكريم اوسل الثمن الى الكنان وتسمد الثمن اوسلت لي ثمن لجمع دمائي اوسلت لي ثمن لجمع دمائي يظله القلب مع الملوك أرسلت لي ثمن لحم عدنيه لأمنته القلب كمانه النور أرسلت لي ثمن لحم عدنيه لأمنته القلب كمانه النور فقدت لي أسمع لك الخير وقل لي الأبدال قد يقصير لوجهك الكريم فرق الأبيع وأن إياك الكريم وسريع شفت ناقصا في نفسها للملتقى والإنسان يكرهها محاوس الدري كنت في المقالد والفقه والجسال أنت قائد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحولنا وصلى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وإني سميتها وصلت للمختار بسليق قال بقاء تقيدي وأرجو سبقها وصلت للمختار بسليق قال بقاء تقيدي وأرجو سبقها ألا تلله إلى قروري قولي معظوما من الخروري فقل أفاجس وما ولاها نحكي لغير باقي الإله نبينا محمد العلماء في الجود والجهد والعلماء نبينا محمد العلماء في الجود والجهد والعلماء يقف من أتاه في الغير كما يقف همله بالليل سبحان من خلقه وسواه وما إليه قال كما سواه فانتك في تقديره بجاهله وعاجل الوجاهل وساهل ماذا أقول مهلك وسلم أحمده تسأل ولا أين الأنا من كمده ماذا أقول مهلك وسلم أحمده اسم الورى بين القدام فقدا يلوم كل مسلم ومسلما سهوك الناس مع المسلمة سحق من أراد أن يردها أنداه أمه جميع الندمة دل في عكس ظهور الورى أتاه والمرء وألقى سورى
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

أيمتنئه لم يصده ذلك لبا وتوفيقا وعظما كبيرا والمتكلم بأمره الذي إليه أدى ذنبه ما تنهو والغرب وجرب أجل تجنه وداوني كان في حب حيمن وداو من ياتي ومن في فزمن وجود من قدم غير مشري يصيب منكرا تنذر مشري من يهدي أجل أجل السريعات الأميات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي حوله وعلمه مما يشاء لا ريب فيه وسعد الواسع في الدارين كما حماني عن النارين وسعد الواسع في الدارين كما حماني عن النارين علمني العليم كاملا عدلا عنه سواه وليا وعبد المجد نقلني تلقين هذه السعد عليه كان معنيا من يسعد لقيني لقاء من مات سعد بلا إماتة ومعروف سعد مد لقلبي سودا في خير الزواج ومد في الدارين لخير الزواج حتى مرمى مناه كل من قدر مدرتي وزانني هم وزن منكني نفسي ولم يصلك عليه شيء لي وأتي قلدا مدك في الكهور لله يقين بخدمة المصطفى المؤيد إلي قاتلناه منه أجرا بلا هزاز وكفاء هجرا يقود للحلم بلا تعذب وزان جسدي عن التعلم فكثر في أسدى تقربي ذكرا به لقال خير القرب سكرت قبلي هدى تقربي ذكرا به لقال خير القرب إليه قلت أربع توحيد إلا سبيل التوحيد والجهود أتاني القرآن من لدنه كما هداني وأتيت عنه لم ينهني سبت لدى من يزن افتراء ومن نهى بجهة الافتراء لم ينهني سبت لدى من افتراء ومن نهى بجهة الافتراء إلي قال مالكي خير الحياة بلا مزيد ببلاد والغراء أزيد عنه وقلد أغراده ويهرق العادات في أعراده أزيد عنه وقلد أغراده ويهرق العادات في أعراده يتره بلد في الأنفاس بغير لغو وبلا حفاظ بارك لي في الفقر والإياس والحول والفقر مع الآيات فرعت أبدل الوراء فيها وقادني خدمته تسريها يقود لي لجنة خير الناس يقود لي للناس خير الناس مع نزول دارس القناس يقود للناس خير الناس مع النجوم دارب القناعي هرب مصحبي في الدارب هرب مصحبي في الدارب إلى مدى محل والنهاره هرب مصحبي في الدارب إلى مدى محل والنهاره بسم الله الرحمن الرحيم الله وبحق وجهه تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعيه وسعيه مقصد لي في هذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يدرني في شيء ما أبدا إلا لأنت الوهاب فتقبل مني هذه الأبيات بقدر عظمة سائك الحي مديون أسر عني أبني من لاه فقلت لا إله إلا الله أسر عني أبني من لاه فقلت لا إله إلا الله له قتالي وكفاني العز لك شكوري يا عزيز يا معين حفظت في الدين حكمة وحفظا وهب لي المعنى وهب لي قبلا يا حي يا قدير مصاصا لله عن توجهي الي للتهين يقيني هل يقين انساك الليات نبذته لي انك المحيي الايات اجزدت عني الهدي من ثمنا بجاه افضل البرايا احمدا لا لي

0: يكون مفردا لوجهك الكريم أقلل جسدا لما كوجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم أقلل جسدا قلبي وروحي أقلل أنت الباقي لك إله صفك اتفاقي يا حيوك بك كلما يزورها التوجه لي مسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وشكا تبقى وجعل لي أثمان ما قد جعت وكلما لم تزل قطعت ما تزري أبدا يا الله يا حي يا قيوم أنت الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا اول يا اخر يا جاهر يا قادر صل وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخر يا سيدنا ومولانا محمد وعاله وسعيه وكن بين احبائك وبين غيرهم بقولنا فضلك الذي كبرا قسنا بان الله جل وعلا اعدل لنا الاسلام ليسع الهدى قسنا بان الله جل وعلا أعلننا الإسلام مفتاح الهدى حركة في إسلام أهل المسلمة كما يسير جررا وعلما هدى الإله ربنا هو الهدى فبين منه يوم بلا فتى صحاب من دار به يموت بما بمن منه أتى تبديل صحاب من دار به يموت بما بمن منه أتى تبديل صحاب من دار به يسود بما بمن منه أتى تبديل إكرام في الجلال والإكرام يقود ذا إسلام للمرائي لكل من آمن فأسماه ومحفظا بعض من الملائي بجنة الله يقود مسلما إسلامه له إليها كلما سكن ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديه منا سكر ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديه منا يقي الذي آمن مسلما ومن أوصل ربنا الجرى كل الزمن كتاب ربنا هو القرآن دنيا أخرى وهو المرآن فله من آمن مسلما ومن أوصل قوس قد يقلد الأمن رد إله الخلق جل وعلا لخيرنا إلا لمن أبى الهدى خيرنا للقاضي المسلم دينكم واليتيم في كل سنة وبكل زهر بلا مهاجرة ولا منازعة وبلا شيء يسوءنا أو يبلنا في شيء ما أبدا هذه وهدينا في ذات العلوم ما لا يعلمه إلا أنت يا المعروف في الحال والمآل آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه حلي بالقدر وانقل سائله وصلى وتسليما وصرف مطيعته الى توجيهها الليل ابدا وعلى الله بيعه وجهد الله بنزهائه بثمنه وخير شركهائه وجهد الله بنزهائه بثمنه وخير شركهائه اكرمني الاكرم والمكرم وبعثت بكتب العرب عوام شكر الله في كلائه من بعد معروي أتى يعيرانه حوالت شكر الله في كلائه من بعد معروي أتى من بعد معروي المعيرانه لقد تبين لنا الكفار دوري حتى الله في أتاني نجده لي حاكم أو سلطان ولا محمر ولا سيدان أجري عند مالك لا يؤتيني عدده سواه يوم البعدي لله تقريب على في وسماء وحتى ما لي لديه رسما نبتله لي كهل لا تلاقي فتفتت معا لما تلاقي لا سواه عندها مدهور والمجروح والأمواج والكبور حللت دنيا الكبور بكبور وحاجتي الله بها كفوره حتمت دنيا الكفور بالكفور وقال الله بها كفوره ارجو ربي وحيي الرقيق مجاورا مستقليا هنيئا به لن ينهدي نسوره واوفاه ولا يلاد ولا لياد ليجور قصفاه بارك لي ناره في قرائه وتلذذ في تراثي فلك بنا بروح الهي وتلذذ في خلالي يقود لي الى انتهاء المسار يقود لي الى انتهاء الخلل فكان لي ولي يجيب الملل يقود لي الى انتهاء الملل من كان لي ولي يجيب الملل عذبني الله من اهل القدر وايد الهدي عن القدر بسم الله الرحمن الرحيم وتقول لها بدي بربي وخليلي والحبيب وهو الذي كلي اقطع السبيل اشكره نم على سمائي به وعلي قدمها منائي اشكره بذكره اقلامي وقد كفاني كافيا ملاهي اشكره الى الجنان بجدي له بلا ملامه كليتي حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاه حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاه فقالي الباقيت بخلاهي وليس يدهوني فبالملاهي ذاك لك او لقاك بحقيقي هذا وانتفت مقال اني به اكرم الباقي في المحبه وقد لي من الذي يدل فيه ليقول بفتح الله إن لا إله إلا الله هو قتادي فلما تسلم هو قتادي فلما تسلم كان مقارنا وإن تهجرني فهي توجه الهدى في البهيج نعم كفاني توجه الله بسم الله الرحمن الرحيم وحلمني أنا ومن علم بتاريخي ببركات قولك يا فتاه يا عليم يا خبير يا هادي ويحلفكم الله وجمت من هذا الخليل الحقلي وفكرتي وهو يدير النقلي وجمت من هذا الخليل الحقلي وفكرتي وهو يدير النقلي يقود لي النور وابقى بركات وسكن في الهدر والبركات حلمني كهرب من لا يعبى عليه بيت كان لي في الاعمى له تفكري وتركي والنذر ولسوى حقلي ساق ما عبر له كلامي ونوره اقبالي له كلامي ونه جقبالي وعملي وتمثيل البالي ملك الالفاظ والمعاليا وفكتب لي ما اكون هاديا ووجد الاتزاق للملائي للسر والجهر بلا ابائي اذ متلف العلم والتليقها لعبدي ولله يراك منها اساله تعلمه معقولي للقدر والاذكار والمذكور لوجه الكريم كفر ظلما ينفخنا ولا يرينا ظلما له حسابي وهو العليم وليتي بوجهك عليهم جلي يا وهاب قول عقله ككتب قد انزلت في قمره تعليما لم يدفع تعليما لم يدفع اليه وبارك لنا في حقائقنا واحوالنا واحوالنا فاتوا يا رب العالمين وجل عركاته وسكناته وانفاسه المباركات امل الاهل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يقولون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أعطيتني ما قد أنسى كل ما
0: فلا لدى قرب الجبن سلما بحث بيما فلا تلي القبور حتى الجبن قلب لي كل هديه وتلي الظهر مع حائله عن المدافن على جناحه وكان جنابي عن القبور والفسيق والسن مع القبور الزبع لي السماعة معها ولي الجملة الهلاو قمرا لم يزه بيني خلق او لقاها إلا هداية لنب المقاهلة قد يقف في بين كهف من يفوق وكان لله خليفة الرجيع أسمع مقاصد من السمائه وجدت من المقيم سائله وخادرت في جبناء زمنه وقال من ذكر الغدا والزمن رزقني حب الإله ورسوله وقال لي من الجهاد حياته أبقى لي الله لوجه الله وللرسول والكتاب الله أبقى لي الله لوجه الله ولرسول والكتاب الله فلي المساكية حناق أو كذا والله لي صبا الغداء والخلاء أتم كارثة لخالي أحد من أي الموت لا يعني سرعا أكرم لله بقلبي وجاه أكرم لله بقلبي وهانا كتابه المقرب مني أرحانا لم يكن لي سك ولا قبول وليس ينهو بل لي القبول ملكت نفسي وهواك الله في ذنب يقتل سجود الملاهي ملكت نفسي وهواك الله في ذنب يقتل سجود الملاهي أفضت في الدنيا ما تعرفه فربنا إلى البلاء يمحقه أكرم الله بكون حمله وهو لي مقدره لي حمده لم يفكوا لي قليلا حبه وهو جارم وهو جارم مرة محبة بدا الفتون والبلايا والكفور بغير فكري وكذلك دهور أقبل لي أتوا بلا ميزان لمن له عند الجبال زان لا ينتهي إلى حياتي الغزاف بل همولي لوجه ربي عمدا فكنت لي الهدايا وجهك من المكائن فهم مستبه بفرج القدوس بالله من كل ما يجي الى الحارث كاملا العادات والشباه ومن اراد السر والعباده فداخل العادات والشباه ومن اراد اكثر الابهد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن النظارى والمتناثرين وقد غفاهم الله تبارك وتعالى بقدر عظمه ساته بلا رب شيء منه ابدا والله على ما نقول الوكيل ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد ان الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غماتهم ان الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غماتهم رفاهم العبد العظيم المنتحر إلى سواري قد تهرى أنتقل وفى لخير ولغير ما يدعو فقيل لي وإن لي لكي أدعو نفع لخير ولخير ما يدعو مكير لي وإن لي لست أدعو إليه منتقب حق يقتدر لمن عزيز ورشيد مقتدر لهم مثل لا يعذب ذلك والكل منه عندنا سائر لهم عذاب بعد حق الخلق وقبر ويصبرون ويولون الدبر كل هو ويل وعذاب وولد لهم إلى إهرية مع ألم يسوقهم معركهم للنهر بغير فرهة ولا في نهر كبت وجوههم على النيران وما تدامت عند الكفار فسيحة وخزرة وغيرة آثمت الكل معا وليلا فسيعة وحسرة وغيرة آثمت الكل معا وليلا وقابهم سحالها سلاسل بنار من عني عنا تقاتل ويلهم ويلهم ويلهم تقلهم تقلهم تقلهم كفلهم كفلهم كفلهم كفلهم كفلهم كفلهم فأو بسبق وملاك وغدد لازمه الإنكار من يجي الغدد أعطيت أكله طويل والإبتئل نزول من ظلما قد قلب وتقييده أتده التوريد والتمييد ظلما قد قلب وتقييده أتده التوريد والتمييد ظلما قد قلب وتقييده أرسل ربه الكتب أحياء وكسبوا ولاهم الأحياء يأتيهم بالخير والقيام فكرهوا الكسب والقيام أدبر كل من أدبر كل من هدى للسائل أدبر كل من هدى للسائل وهم يلاقون غدا الملاهي فرسلوا فترسول بسوء والجبال فترسلوا بسوء والجبال وأذكروا قد سمعت الملاهي فترسلوا بسوء والجبال وأذكروا قد سمعت الملاهي بكل قوم فرسوا الله الأحد حصلته الثقل هو الله الأحد لم يلد الله وليس ولدا وفي البطون قبل كان بلدا لم يلد الله وليس ولدا وفي الطيور قبل كان بلدا ليس له كفر ولا رسول ولا مباشر ولا فجور أسأله جل في حق العبدي وكل زينه نور تعذبي حبية الهدى في الجنائي وقوله لي أفعل إنائي مكافرين في القلوب ألبوا ملزمهم وجلاله وزلاله هم الذين خلقوا مسوقا وعليه تجارة وسوقا والذي يوجه خيره للنائي في الحال والمآل فهو النائي فما أظن لم يخلق الكريمة وفي دوام السوق غير كل الذي أبى عبادة الجميلة كل الذي أبى عبادة الجميلة كل سليم لا يزال بسليم أما اللعين أن يكون سجدا حسبه من حمل المساجدا أما اللعين أن يكون ساجدا فسبه من حمل المساجدا وكاؤه في النار لا يسأل وسال لي عن كيده الإنسان من ليس قاب من أبى أن يأخذه قد الذي سفى البقاء أبدا فعاقبته لله الابتلاء من خالف الله قلبه ابتلاء يمنه إبليس اللعين مني من كان لي بكرم وكني لهم الذين صبروا وماتوا ولن يتوبوا الدعوة وهم ماتوا بسم الله الرحمن الرحيم الله بحق وجهك الكريم وجهك الكريم العظيم صل وسلم وبارك صل وسلم على سيدنا الله الكبير وبارك على سيدنا الله الكبير بالإسلام ومولانا محمد وآله وصحبه يا مرسل الكلام إن الذين سئل الله الإسلام يا مرسل الكلام إن الذين سئل الله الإسلام الحمد لله على المقالد والفقه والإخلاد المقالد الحمد لله على المقالد والفقه والإخلاد المقالد مكروه بالبيع يعرض وفيه بالمختار خزيت القلد نفى لغيرنا الأذى والجلفا لنا الأمان ورقاقا جلفا لي وجه الكتاب تسقى لخيره عبد الحليم رافعا بوجه الكريم قال بالزور وكلما يكتم الاختلاف ورد بمنتجه الفتقاء غائبه ولسواية قدر قلائه يقول لله الكريم الفاقه كل رقيب الفقه والاباقه فقمت لا ترد ولا اسابه فهذا اتقان الغنى كتابه المالك سيد الفقه سقط وهذا في مثل المسامى في سقط مفات والرفاق والسماعي الى سواية جانب الكفاعي فعايش السجن بالمسرة ولسواية به المنرة الله ربي فهزر والله عزمة التي فهزر ومن هداه الله ربي أهل ولاه عصمة الذي من هداه ليس بوالد وليس بولد ومن يتقى الذي ما انقلت هو عبادي ولغير من جعله من هو لن يكن له كفوا احد فاين كليت الى اعدائي يا قله الفضله في ذهني عقيدتي نصح غير سري كليتي كعد غير سريه لوجهك الذي بلا توجهه الى فقيه والسماء وجهه لوجهك الكريم او تلك من لوجهك الكريم او تلك من الى الكتاب والسمك في الثمن لوجهك الكريم او تلك من الى الكتاب والسمك في الثمن اوصلت لي ثمن نجم عتمائه اوصلت لي ثمن نجم عتمائه يقله القلب مع الملوك أوصلني ثمن لكما تنير يا من له القلب كما له الأمور فقد لي رفع لك الخير وقل لي الأبدى لك الخير لوجهك الكريم فارق الحبيع وأن إياك أن كريم وسريع شفت ناقصا كما فيها للمنتقى وليس مثلها فقال ذكري كنت من حقائقه والفقه والجسال عن حقائقه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما واني سميتها وصلت للمدارك فليقال بقاء تقيدي وارجو تبقاها وصلت للمكارم فليفقاها بقاء تقيه وارجو تبقاها الا تدل الله بلا قروري قولي معظوما من الخروري فما الافاديس وما ولاها رحتي لخير باقيا الى نبينا احمد لا لها بالجود والجهد والايما نبينا احمد لا لها بالجود والجهد والايما يقف من اتاه بالغير كما يقف حمله بالليل سبحان من قلمه وسوله وما اليه قال كلما سوله انك في تقديره مجاهله وعاجل الوجاهل وساهل ماذا ابو جهل وسلم احمدا حتى الورى اين الاذى من كملا ماذا ابو جهل وسلم احمدا مثل الورى بين الأذى من ثمنا يلوم كل حر ومسلما ثم قد الناس مع المسيلما تحقق من أراد أن يعود معها أنداه أمه جزيء ندما دلت في عزمه بألواها فكاه واسمع وألقى صورا أوصلت للمختار سترا

أربع التوحيد النسب التمهيد والشهود أتاني القرآن ملة النهود كما هداني وأتيت عنه لم ينهني شك لدى من يزن كرايا ومن نهى بجهتي من كرايا لم ينهني شك لدى من كرايا ومن نهى بجهتي من كرايا إلي قاس مالكي خير الحياة إلى مسجد ببلاد والغرايا أتيت عنه وقلد أغراده ويهرق العادات في أعراده أتيت عنه وقلد أغراده ويهرق العادات في أعراده يكره بدل في الأنفاس بغير لغو وبلا حفاظ بارك لي في الفقر والإياس والحول والفقر مع الآيات فراح أبدل الولاة فيها وقادني خدمته تسريها يقود لي بكلمة خير الناس يقود لي الناس خير الناس مع الوجود دارس القناس يقود لي الناس خير الناس مع الهجوم تارد القناعه هرب المخفي في داره هرب المخفي في داره الى ندامه ولنهاره هرب المخفي في داره الى ندامه ولنهاره بسم الله الرحمن الرحيم الله وبحق وجهه تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعيه وسعيه مقرب لي في هذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يدرني في شيء ما أبدا إلا أنت الوهاب فتقبل مني هذه الأبيات بقدر عظمة سائك الحي الغيوم أسر عني أبني من له فقلت لا إله إلا الله أسر عني أبني من له فقلت لا إله إلا الله له قتالي وكرمالي اللعين لك شكوري يا عزيز يا معين حفظ في الدين حكمة وحفظة وهب لي المعنى وهب لي المقلى يا حي يا قدير مصعب لله عن توجهي الي للكفين يقيني هل يقين انك الايات حفظته لي انك المحيي الايات اجزبت عني الهم المدى بجاه أحسن البرايا أحمدا ما لي أوجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم أقسم جسدا لما توجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم أبقي جسدا قلبي وروحي أقي أنت الباقي لك إلهي صفوك اتباعي يا حي يا قيوم كف كلما يزورها التوجه لي مسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وشفت تبقى رجعت لي أكمل ما قطعت وكلما لم تزل قطعت نهرت سري أبدا يا الله يا حي يا قيوم أنت الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أول يا آخر يا جاهر يا بعد صل وسلم وبارك على سيدنا الأولين والآخر يا سيدنا ومولانا محمد وآله وسعيه وكل بين أحبائك وبين غيره بقولنا فضلك الذي كفر قلنا بأن لا إله جل وعلا أعدل لنا الإسلام يسعى الهدى قلنا بأن لا إله جل وعلا أعلننا الإسلام مفتاح الهدى حركة الإسلام قبل المسلمة كما يسير جررا وألما هدى الإله ربنا هو الهدى فميل منه يعود بلا هدى صحاب من دان به يموت بمهر من منه أتى تبديل صحاب من دان به يموت بمهر من منه أتى تبديل صحاب من دان به يسود بمهر من منه أتى تبديل إكرام في الجلال والإكرام يقود ذا إسلام للمرائي لكل من آمن فأسلامي ومحسنا بعض من الملائي بجنة الله يقود مسلما إسلامه له إليها كلما
كتب ربنا تعالى أن إسلام هو الدين لديه منا ذكر ربنا تعالى أن إسلام هو الدين لديه منا.

0: أخي الذي آمن كل من ومن أرسل ربنا الجرى كل الزمن كتاب ربنا هو القرآن دنيا أخرى وهو القرآن فلا هو من آمن مسلما ومن أرسل قوس قد يقلد الأمن رد إله خلقه جل وعلا لخير ما إلا لمن أبى الهدى خيرون للقاضي المسؤولين واليتيم في كل سنه وفي كل ذهن بلا محاذاه ولا منازعه وبلا شيء يسوقنا او يبلنا في شيء ما ابدا هذه وهذه بيده العلوم ما لا يعلمون الا انت من المعروف في الحال والمال امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه صلى بقدر وقد سالني وسلم تسليما وصرف مطيعتي الى توجيهها الي ابدا وعلى الله طيعات وجهني الله بنزهائي بثمني وخير سرقهائي وجهني الله بنزهائي بثمني وخير سرقهائي اكرمني الاكرم والمكرم وبعثت بكتب العرب حواس شكر الله في دعائي من بعد نعمي أتعي إلهي حوالت شكر الله في قرآني من بعد نعمي من بعد نعمي أزعم إلهي لقد تبين لدى الكفار دوني حتى الله في أزعاني نجدني حاكم أو سلطان ولا محمر ولا قتال أجري عند مالك لا يعطيني على ظهور سواه يوم الموتي لله الشكر على في السماء وحتى ما لي لديه رسما نبتله لي كهل لدى تراثي فتفت اسمعا لدى فراثي لا سواه عندها مدهور والمجروح والأمواج والدهور علمت فدية الكفور بكفورا وعادني الله بها كفوره علمت فدية الكفور بكفورا وعادني الله بها كفوره أرجو ربي وحيدي الرقيق مجاورا مستقليا حنيفا به لن يدخلني نسوره واوفى ولا يلات ولا ليات ليشور قصبا بارك لي ناسه في قرائه واجتلى الجزاء في ترائه بارك لي ناسه في قرائه واجتلى الجزاء في قرائه يقول لي بلا انتهاء القتلى يقود لي بلا انتهاء الحدثى من كان لي ولي يجيب المدد يقود لي بلا انتهاء الحدثى من كان لي ولي يجيب المدد عظم لله من اهل القدر وايد به في ذعن القدر بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله مسكي بربي وحديث والحبيب وهو الذي كلي اقطع السبيل اشكره نعم على فعلائي به وعدي قسم حنائي اشكره في سنه احلامي وقد كفاني كافيا ملاهي اشكره الى امتنان فكرتي له بلا ملامه كليتي حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاه حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاه فقال ينباحي سوي الملاهي وليس ينهوني سوي الملاهي ذاك لك او لقاك بحديثي هذا واتلفت ثم قال اني به اكرم الانباحي في سلمه بزير وقال لي ان الذي يكن فيه ليقول كلمته الله ان لا اله الا الله هو قتالي فلما تسلمت هو قتالي فلما تسلمت كان مقارنا وان تهجرني فبي توجه الهدى في البهيج نعم كفاني توجه الله بسم الله الرحمن الرحيم وحلمني حلما ومن علم بتاييدي ببركات قولك يا فتاه يا عليم يا خبير يا هادي ويحلمكم الله وجمت من هاء الغني من حقله وفكرتي وهو يدير نقلي وجمت من هاء الغني من حقله وفكرتي وهو يدير نقلي يقود لي النور وابقى بركاته وسكى السماوي الفجر والملكة الذي تهرب من لا يعبى عليه بيت كان لي في الأعمى له تفكري وتبكي والنذر ولسواه عقلي ساق ما عذر له كلامي وكونه إقبالي له كلامي كله إقبالي وعملي ودينتي والبالي ملكة الألفاظ والمعاليا وفقط لي ما أكون ماليا فوجد استنزاق للملائي في السر والجهر إلى أبائي إذ متلف العلم والدم يقمع لعبدي وللخيول جمعنا أسأله تعلمه معقولي للقدر والأزهار والمنبول بوجه الكريم كفي ظلما ينبخنا ولا يريد أن ظلما به عبادي وهو العدو وديتي بوجه التعليم جلي يا وهاب كون عقله كقصد قد انزلت في تمره تعليما لم يسع تعليما لم يهدى اليه وبارك لنا في حقائقنا واحوالنا وافعالنا واهدنا يا رب العالمين وجل عركاته وسكناته وانفاسه المباركه امل الاهل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يقولون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ما
0: الحب لي بوجه ربي عملا فقلت في ليس الله وجهك من المكائد فهم شبهك بفرج القدوس بكائن كل ما يطيق ذا الحالك ذلك المعاكاه والشباهه ومن اراد السر والعباده فذلك المعاكاه والشباهه ومن اراد اكثر الشباهه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن النظارى والمتناظرين وقد نظرهم الله تبارك وتعالى بقدر عظمة الكاتبين بلا رب شيء منه أبدا والله على ما نقول وكيل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا وماتوا ولم يكونوا فلهم غناهتهم إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم مطاعته لفاسق العبد العظيم المنتحر الى سواه قد سهرا عن قبل لفا لخير الكلمين ما يدعو فقيل لي وان لي لم يؤذه مكير لي وإن لي لكي أدره إليه منتقب حق يقتدر لمن حديد ورشيه مقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منه عزنا جزائم لهم عذاب بعد حق الخلق وقبر ويقبرون ويولون عن دبر كله وويل وعذاب وولد لهم إلى إهرية مع ألم يسوقهم معركهم للنهرين لغير فرهة ولا في نهرين قبت وجوههم على الإلهين وهذا لا مجد للكفرين فسيحة وخزرة وغيرة عاتبت الكل معا وليلا فسيحة وحسرة وغيرة عاتبت الكل معا وليلا وقابهم سحالها سلاسل لنار من عني عنها تقاتل ويلهم ويلهم ويلهم تقلهم تقلهم تقلهم كفلهم كفلهم كفلهم كفلهم كفلهم كفلهم فروا بسقط الرملات وغدد لازمهم الشكار من مثل الغنم عقيد حق الهدوء طويل والاستعداد جذور من قد قلب وتقيئه حتى الهدوء طويل والاستعداد جذور من قد قلب وتقيئه حتى الهدوء طويل والاستعداد حضور من قد قدر وتقيده أكثر ربه النهر أحياء وكسبوا غلاهم الأحياء يأتيهم في الخد والقيام فكرهوا في الكسر والقيام أكبر كل من أكبر كل من هدى للسائل أكبر كل من هدى للسائل وهم يلاقون غدا الملائم فرسلوا فترسلوا في سوء والإنكار وأكبروا عن سنة الملاهي فترسلوا في سوء والإنكار وأكبروا عن سنة الملاهي في كل قوم سنة الله الأحد حصلته فقل هو الله الأحد لم يلد الله وليس ولدا وفي البطول قبل كان البلدا لم يلد الله وليس ولدا وفي الطيور قبل كان البلدا ليس له كفر ولا رسول ولا مماثل ولا فجور أسأله جل في حق العبد وكل زينه نور عزمي هدية الهدى في الجنة وقوله لي ما أنشأه مكافرين في القلوب أله يلزمهم وجدل وزلل هم الذين خلقوا مسوقا وقيه تجارة وسوقا والذي وجه سجنه لله في الحال والمعاني فهو الله فما أضل لك تلك ريما وفي دوام السوء غير ريما كل الذي أبى ببالك جميلة كل الذي أبى ببالك جميلة كل سليم لا يزال بسليم أما اللعين أن يكون سجدا حسبه من خمر المساجدا أما اللعين أن يكون سجدا فسبه من حمل المساجد وكاره في النار لا يسأل وسال لي عن كيده الإنسان فالذي خاف فأبى أن يخلاه وفي الذي سفى البقاء الكتاب أبدا، فما كتابه لتهلكنا، وقال في التافه ولمهلكنا، يمنه ابليس اللعين مني، من كان لي ذكرا وكني، لحن الذين كفروا وماتوا، ولم يتوبوا الدعوة وهم ماتوا، بسم الله الرحمن الرحيم. الله بحق وجهك الكريم، وجهك الكريم العظيم، صل وسلم وبارك، صل وسلم على سيدنا الله الكبير، وبارك على سيدنا الله الكبير بالإسلام، ومولانا محمد وآله وصحبه يا مرسل الكلام، إن الذين سبل الله الإسلام، يا مرسل الكلام، إن الذين سبل الله الإسلام. الحمد لله على المعارج والفقه والكسالك المعارج، الحمد لله على المعارج والفقه والكسالك المعارج، مذكره في البدع يعرض وفيه في المختار نسيت القلد، نفال غيرنا الأذى وجلها لنا الأمان ورقاقا جلها، ليل وجه الكتاب تسقى لخيره عبدا حليما رافقا، لوجه الكريم قال بالزهر وكل ما يكتب الاختلاف هوى، بمنتجه الفتقاء غائبه ولسواي الثقه القلائل، يقول لله الكريم الفهم قل ارقي من سقي واتفاقي، فقم بلا دور ولا حسابي، فهذا استقام بلا حسابي، المالك سيد سقي سقط، وهذا الدين كان متاما في سقط، نفاس والرفاق والسماعي الى سواي جانب الكفاعي، فعايز استجب تلك الذره ولسواي يسقه المنرى، الله ربي فهد ولاه حزمة الذي بنت هداه، الله ربي فهد ولاه عصمة الذي بنت هداه، ليس بوالد وليس بولد، ولي الصفات الذي معها الغلد، له عتادي ولغير من جعله، من هو لن يكن له قبل احد، فكيف كليت الى اعدائي، يا خيرة هبلت في ذهني، عقيدتي نظر غير دوني، كليتي كعد غير بعيني، لوجهك الكريم لا توجه هي بقيه والسماء وجهه، لوجهك الكريم اوسل الثمن، لوجهك الكريم اوسل الثمن الى الكنان والسمد في الثمن، لوجهك الكريم اوسل الثمن الى الكنان والسمد في الثمن، اوصلت لي ثمن للمعتمائي، اوصلت لي ثمن للمعتمائي، يقله القلب مع المنور، أوصلت لي ثمن لك مع التمييز، جبلته القلب كمامه الأمور، أوصلت لي ثمن لك مع التمييز، جبلته القلب كمامه الأمور، فقلت لي أفعلك بخيره، وقل لي الأبدال قد يقتليه، لوجهك الكريم فرق أبيع، وأنت إياك الكريم وسميع، شفت ناقصا في مسيرته، للملتقى ولذوي الزهائي، حاوز الدري كنت من مقاربه، والفقه والجسال أنت قائده، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وإني سميتها وصلت للمدارك فليبقى بقاء سقيمي وأرجو سبقا، وصلت للمكان جسر يبقى بقاء سقيه وأرجو سبقا، ألا تلله بلا قروري قولي معظوما من الغروري، فقد أفايز وما ولاها نحكي لخير باقي الإله، نحكينا أسمة الألمها في الجود والجهد وليلها، نحكينا أسمة الألمها بالجود والبر وليلته وليلها، يقف من اتاه بالغير كما يقف همله بالليل، سبحان من خلقه وسواه وما اليه قال كمن سواه، من سكى في تقديره مجاهله وعاجل وجاهل وساهل، ما دعا ابو جهل وسلم احمد بل ولكن أتى من حمدا ما دعه سر وسن أحمدا بسم الورى من الأذى من حمدا يموت كل مسلم ومسلما ظهور الناس مع المسلمة تحققا أراد أن يردها عداه أمره جزيء الندمة دل في عزمه بالولاء أتاه وسمعه وألقى في الولاء أوصلت للمختار ذكرى
1: الحمد

على الآفات والمزايا وهزمنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات.

حلقة منورة إليك والسيرات المطهرة يديك ربك القديم أحمد جواجل الكريم